كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: هالأغنية تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

يوم عهد الاتحاد. عندما يصنع التاريخ مستقبلاً، لحظة فارقة اجتمع فيها الآباء المؤسسين على رؤية وحدة وإرادة وحدة، رسموا ملامح مستقبل واحد. في 18 من يوليو بدت رحلة صنعت أنجح التجارب الوحدوية في المنطقة، ويوم عهد الاتحاد يعيدنا إلى تلك اللحظة الملهمة ونعرف كيف تصنع الرؤية الحكيمة وطناً، وكيف يتحول الحلم بالإيمان والعمل إلى إنجاز يفتخر بالعالم. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

الله، بحر، شمس، استرخاء. بدينا أجواء الصيف وبدت إمارات FM تحلي صيفك أكثر وأكثر.

0: الثامن عشر من يوليو، يوم كتب فيه العهد. ليست كل الحكايات تبدأ عند لحظة الإعلان، فبعض الأوطان تبدأ حين يلتقي الحلم بالإرادة. في الثامن عشر من يوليو عام 1971، لم يكن المشهد مجرد اجتماعا للقادة المؤسسين، كان ذلك اليوم موعدا مع التاريخ، يوم اجتمع فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الحكام، ليضعوا بأيديهم أول سطور الحكاية. في ذلك اليوم وقعت وثيقة الاتحاد، وأقر دستور دولة الإمارات، وأعلن الاسم الذي سيحمله الوطن إلى العالم بأسره، دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن هناك بدأ العهد، عهد تحول بعد أشهر قليلة إلى واقع، عندما ارتفع علم دولة الإمارات للمرة الأولى في الثاني من ديسمبر عام 1971، لتولد دولة أصبحت نموذجاً في الوحدة والإنجاز وصناعة المستقبل.
1: كل ما طال الوقت، كل ما يعطي الاتحاد قوة ودفعه للعمل والتصميم على الاتحاد.
0: بعد أكثر من خمسة عقود، يعود الثامن عشر من يوليو إلى الواجهة بوصفه مناسبة وطنية. حينما نعود بالزمن إلى الثامن عشر من يوليو عام 2024، نتوقف مع تدوينة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس. جاء اعتماد هذا التاريخ مناسبة وطنية، مؤكداً أن في مثل هذا اليوم من عام 1971 سجلت اللحظة التي ستبقى يوماً نحتفي فيه بتاريخ الدولة والخطوات المباركة التي مهدت لقيام الدولة الاتحادية. ولذلك لا نستعيد في يوم عهد الاتحاد ذكرى لحدث مضى، بل نستحضر اللحظة التي سبق فيها القرار الإعلان وسبق فيها العهد لحظة الميلاد. الرؤية والإنجاز، يوم الوفاء للرجال الذين آمنوا بأن الاتحاد هو الطريق، وأن المستقبل لا ينتظر وإنما يصنع. الثامن عشر من يوليو يوم يذكر الأجيال بأن الأوطان العظيمة لا تبنى بالمصادفات، بل بالعهود الحقيقية والرؤى التي تتحول إلى واقع. وفي كل عام حينما يتجدد هذا التاريخ، نجدد العهد بأن تبقى راية دولة الإمارات خفاقة، وأن يظل الاتحاد نبضاً لهذا الوطن وسراً لقوته، والحكاية الممتدة التي ما زالت تكتب فصولاً من النجاح عاماً بعد عام.
2: واليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعاً، من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة. نحمد الله على هذه النعمة أولا وثانيا، ومستمرون بإذن الله على نهجهم وحكمتهم ورؤيتهم، ونستلهم منهم الدروس والعبر في القيادة والإرادة.

موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، ومالديفز على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

يوم عهد الاتحاد. في يوم عهد الاتحاد نستذكر بفخر العهد اللي أرساه الآباء المؤسسين يوم توحدة الإرادة على بناء وطن يقوم على الوحدة والتلاحم. وفي هالمناسبة الوطنية نجدد عهد الوفاء للإمارات ونواصل العمل بإخلاص للحفاظ على منجزاتها علشان تبقى راية الاتحاد رمز للعزة والريادة على الدوام. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: يوم عهد الاتحاد، يوم عهد الاتحاد. في 18 من يوليو نستحضر لحظة تاريخية صنعت مستقبل الإمارات ونجدد عهد الانتماء والوفاء للوطن، مؤمنين بأن الاتحاد بيبقى مصدر قوتنا وأساس إنجازاتنا وجسر عبورنا نحو المستقبل. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يوم عهد الاتحاد. ما هو يوم عهد الاتحاد؟ أول مناسبة وطنية حسب تسلسل الأشهر خلال العام، تصادف الصيف 18 يوليو من كل عام، مستوحاة من اليوم اللي اجتمع فيه الآباء المؤسسين عام 71. في هالتاريخ يسجل الزمن إجراءات مهدت لقيام الاتحاد في ديسمبر من عام 1971، توقيع وثيقة الاتحاد والدستور، إعلان اسم دولة الإمارات العربية المتحدة. من تاريخ 18 يوليو ابتدينا رحلة الوطن اللي آمن بوحدة المصير، نفس الوطن اللي يحتفل في كل عام بيوم العلم ويوم الشهيد ويتوج مناسباته الوطنية بعيد الاتحاد. يبدأ حكاية مجد التاريخي من 18 يوليو من كل عام، يوم عهد الاتحاد، استحضار لتاريخ الوطن وتجديد العهد للقيادة والاتحاد. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. هوية عنوانها الإمارات. هناك أوطان تجمعها الحدود، وهناك أوطان تجمعها القلوب، والإمارات صنعت هوية وطنية يعتز بها كل من يعيش على أرضها. ويوم عهد الاتحاد ما بمجرد استذكار للماضي، بل مناسبة نستحضر فيها معنى الانتماء ونرسخ في نفوس الأجيال أن الهوية الوطنية تبنى بالولاء وتحيا بالعطاء وتزدهر عندما يصبح الاتحاد إرثاً يسكن في نفوس المخلصين. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. في 18 من يوليو نستذكر لحظة تاريخية صنعت مستقبل الإمارات، ونجدد عهد الانتماء والوفاء للوطن، مؤمنين بأن الاتحاد بيبقى مصدر قوتنا وأساس إنجازاتنا وجسر عبورنا نحو المستقبل. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

إمارات اف ام تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

يوم عهد الاتحاد. يوم عهد الاتحاد ما بمجرد ذكرى وطنية، بل محطة نستعيد فيها روح البدايات ونجدد فيها العزم على مواصلة البناء بالثقة نفسها والإرادة نفسها والطموح اللي جعل من الاتحاد قصة نجاح متجددة. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: يوم عهد الاتحاد. يوم عهد الاتحاد مش بس مجرد ذكرى وطنية، بل محطة نستعيد فيها روح البدايات ونجدد فيها العزم على مواصلة البناء بالثقة نفسها والإرادة نفسها والطموح اللي جعل من الاتحاد قصة نجاح متجددة. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.
1: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
0: يوم عهد الاتحاد. يوم عهد الاتحاد. في يوم عهد الاتحاد نستذكر بفخر العهد اللي أرساه الآباء المؤسسون لما توحدت الإرادة على بناء وطن يقوم على الوحدة والتلاحم. وفي هذه المناسبة الوطنية نجدد عهد الوفاء للإمارات ونواصل العمل بإخلاص للحفاظ على منجزاتها لتبقى راية الاتحاد رمزاً للعزة والريادة على الدوام. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. كان يوم اجتمعت فيه القلوب وتعاهدت على أن تكون الوحدة طريق المستقبل، ومن ذلك العهد انطلقت مسيرة وطن أصبح نموذج في التماسك والتطور وأحد أبرز تجارب الوحدة الناجحة. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

يهمنا رضاك. خلنا دايما نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

يوم عهد الاتحاد. كان يوم اجتمعت فيه القلوب وتعاهدت على أن تكون الوحدة طريق المستقبل، ومن هذاك العهد انطلقت مسيرة وطن أصبح نموذج في التماسك والتطور وأحد أبرز تجارب الوحدة الناجحة. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: يوم عهد الاتحاد، يوم عهد الاتحاد، يوم عهد الاتحاد. قيم، اسلوب حياة، نهج وطن. مب كل القيم تكتب في الكتب، بعضها يصنع بالمواقف. وفي يوم عهد الاتحاد نستحضر إرث الآباء المؤسسين اللي آمنوا بأن الاتحاد يبدأ بالثقة ويكبر بالتكاتف، ونبض يرافق مسيرة الإمارات نحو المستقبل. وفي كل عام يجدد هاليوم رسالة وحدة، إن قوة الوطن تبدأ من وحدة أبنائه. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

روق بالك واستعد. انت على الموج الصح، إمارات FM.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
4: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
3: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
4: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
3: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
4: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
3: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
4: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

يوم عهد الاتحاد. عندما يصنع التاريخ مستقبلاً، لحظة فارقة اجتمع فيها الآباء المؤسسين على رؤية وحدة وإرادة وحدة، رسموا ملامح مستقبل واحد. في 18 من يوليو بدت رحلة صنعت أنجح التجارب الوحدوية في المنطقة، ويوم عهد الاتحاد يعيدنا إلى تلك اللحظة الملهمة ونعرف كيف تصنع الرؤية الحكيمة وطناً، وكيف يتحول الحلم بالإيمان والعمل إلى إنجاز يفتخر بالعالم. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين مسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: 18 من يوليو، يوم كتب فيه العهد. ليست كل الحكايات تبدأ عند لحظة الإعلان، فبعض الأوطان تبدأ حين يلتقي الحلم بالإرادة. في 18 من يوليو عام 71، لم يكن المشهد مجرد اجتماع للقادة المؤسسين، كان ذلك اليوم موعداً مع التاريخ، يوم اجتمع فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الحكام، ليضعوا بأيديهم أول سطور الحكاية. في ذلك اليوم وقعت وثيقة الاتحاد، وأقر دستور دولة الإمارات، وأعلن الاسم الذي سيحمله الوطن إلى العالم بأسره، دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن هناك بدأ العهد، عهد تحول بعد أشهر قليلة إلى واقع، عندما ارتفع علم دولة الإمارات للمرة الأولى في 2 ديسمبر عام 71، لتولد دولة أصبحت نموذجاً في الوحدة والإنجاز وصناعة المستقبل.
1: كل ما طال الوقت، كل ما يعطي الاتحاد قوة ودفعه للعمل والتصميم على الاتحاد.
0: بعد أكثر من 5 عقود، يعود 18 من يوليو إلى الواجهة بوصفه مناسبة وطنية. حينما نعود بالزمن إلى 18 من يوليو عام 2024، نتوقف مع تدوينة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس. جاء اعتماد هذا التاريخ مناسبة وطنية، مؤكداً أن في مثل هذا اليوم من عام 71 سجلت اللحظة التي ستبقى يوماً نحتفي فيه بتاريخ الدولة والخطوات المباركة التي مهدت لقيام الدولة الاتحادية. ولذلك لا نستعيد في يوم عهد الاتحاد ذكرى لحدث مضى، بل نستحضر اللحظة التي سبق فيها القرار الإعلان وسبق فيها العهد لحظة الميلاد. الرؤية والإنجاز، يوم الوفاء للرجال الذين آمنوا بأن الاتحاد هو الطريق، وأن المستقبل لا ينتظر وإنما يصنع. 18 من يوليو يوم يذكر الأجيال بأن الأوطان العظيمة لا تبنى بالمصادفات، بل بالعهود الحقيقية والرؤى التي تتحول إلى واقع. وفي كل عام حينما يتجدد هذا التاريخ، نجدد العهد بأن تبقى راية دولة الإمارات خفاقة، وأن يظل الاتحاد نبضاً لهذا الوطن وسراً لقوته، والحكاية الممتدة التي ما زالت تكتب فصولاً من النجاح عاماً بعد عام.
2: واليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعاً، من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة. نحمد الله على هذه النعمة أولاً وثانياً، ومستمرون بإذن الله على نهجهم وحكمتهم ورؤيتهم، ونستلهم منهم الدروس والعبر في القيادة والإرادة.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

في يوم عهد الاتحاد نستذكر بفخر العهد اللي أرساه الآباء المؤسسين يوم توحدة الإرادة على بناء وطن يقوم على الوحدة والتلاحم. وفي هالمناسبة الوطنية نجدد عهد الوفاء للإمارات ونواصل العمل بإخلاص للحفاظ على منجزاتها علشان تبقى راية الاتحاد رمز للعزة والريادة على الدوام. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90%.

0: لمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com.
1: يوم عهد الاتحاد. في 18 من يوليو نستحضر لحظة تاريخية صنعت مستقبل الإمارات ونجدد عهد الانتماء والوفاء للوطن، مؤمنين بأن الاتحاد بيبقى مصدر قوتنا وأساس إنجازاتنا وجسر عبورنا نحو المستقبل. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: انعش نفسك وانتعش مع إمارات FM. تسمع وكأنك
1: ترى مقوى كفايتني صبرت الصيف ذا كله.
0: انعش نفسك وانتعش مع إمارات

يوم عهد الاتحاد. ما هو يوم عهد الاتحاد؟ أول مناسبة وطنية حسب تسلسل الأشهر خلال العام، تصادف الصيف 18 يوليو من كل عام، مستوحاة من اليوم اللي اجتمع فيه الآباء المؤسسين عام 71. في هالتاريخ يسجل الزمن إجراءات مهدت لقيام الاتحاد في ديسمبر من عام 1971، توقيع وثيقة الاتحاد والدستور، إعلان اسم دولة الإمارات العربية المتحدة. من تاريخ 18 يوليو ابتدينا رحلة الوطن اللي آمن بوحدة المصير، نفس الوطن اللي يحتفل في كل عام بيوم العلم ويوم الشهيد ويتوج مناسباته الوطنية بعيد الاتحاد. يبدأ حكاية مجد التاريخي من 18 يوليو من كل عام، يوم عهد الاتحاد استحضار لتاريخ الوطن وتجديد العهد للقيادة والاتحاد. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. هوية عنوانها الإمارات. هناك أوطان تجمعها الحدود، وهناك أوطان تجمعها القلوب، والإمارات صنعت هوية وطنية يعتز بها كل من يعيش على أرضها. ويوم عهد الاتحاد ما بمجرد استذكار للماضي، بل مناسبة نستحضر فيها معنى الانتماء ونرسخ في نفوس الأجيال أن الهوية الوطنية تبنى بالولاء وتحيا بالعطاء وتزدهر عندما يصبح الاتحاد إرثاً يسكن في نفوس المخلصين. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد. يوم عهد الاتحاد. في 18 من يوليو نستذكر لحظة تاريخية صنعت مستقبل الإمارات، ونجدد عهد الانتماء والوفاء للوطن، مؤمنين بأن الاتحاد بيبقى مصدر قوتنا وأساس إنجازاتنا وجسر عبورنا نحو المستقبل. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-31، دبي 41-31، شارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-41، الفجيرة 34-32.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: يوم عهد الاتحاد، يوم عهد الاتحاد ما بمجرد ذكرى وطنية، بل محطة نستعيد فيها روح البدايات ونجدد فيها العزم على مواصلة البناء بالثقة نفسها والإرادة نفسها والطموح اللي جعل من الاتحاد قصة نجاح متجددة.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

يوم عهد الاتحاد. يوم عهد الاتحاد مش بس مجرد ذكرى وطنية، بل محطة نستعيد فيها روح البدايات ونجدد فيها العزم على مواصلة البناء بالثقة نفسها والإرادة نفسها والطموح اللي جعل من الاتحاد قصة نجاح متجددة. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

عهد الاتحاد. يوم عهد الاتحاد. في يوم عهد الاتحاد نستذكر بفخر العهد اللي أرساه الآباء المؤسسون لما توحدت الإرادة على بناء وطن يقوم على الوحدة والتلاحم. وفي هذه المناسبة الوطنية نجدد عهد الوفاء للإمارات ونواصل العمل بإخلاص للحفاظ على منجزاتها لتبقى راية الاتحاد رمزاً للعزة والريادة على الدوام. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. كان يوم اجتمعت فيه القلوب وتعاهدت على أن تكون الوحدة طريق المستقبل، ومن ذلك العهد انطلقت مسيرة وطن أصبح نموذج في التماسك والتطور وأحد أبرز تجارب الوحدة الناجحة. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. كان يوم اجتمعت فيه القلوب وتعاهدت على أن تكون الوحدة طريق المستقبل، ومن هذاك العهد انطلقت مسيرة وطن أصبح نموذج في التماسك والتطور وأحد أبرز تجارب الوحدة الناجحة. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: موجود عندي كل شيء.
1: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
2: وظل حزنان نعمة من الله النسيان.
1: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
2: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

0: يوم عهد الاتحاد. قيم، أسلوب حياة، نهج وطن. مب كل القيم تكتب في الكتب، بعضها يصنع بالمواقف. وفي يوم عهد الاتحاد نستحضر إرث الآباء المؤسسين اللي آمنوا بأن الاتحاد يبدأ بالثقة ويكبر بالتكاتف، ونبض يرافق مسيرة الإمارات نحو المستقبل. وفي كل عام يجدد هاليوم رسالة وحدة، إن قوة الوطن تبدأ من وحدة أبنائه. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.
1: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل،

تبى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-31، دبي 41-31، شارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-41، الفجيرة 34-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

روق بالك واستعد. انت هالموج الصح. إمارات FM. يوم عهد الاتحاد. عندما يصنع التاريخ مستقبلاً، لحظة فارقة اجتمع فيها الآباء المؤسسين على رؤية وحدة وإرادة وحدة، رسموا ملامح مستقبل واحد. في 18 من يوليو بدت رحلة صنعت أنجح التجارب الوحدوية في المنطقة، ويوم عهد الاتحاد يعيدنا إلى تلك اللحظة الملهمة ونعرف كيف تصنع الرؤية الحكيمة وطناً، وكيف يتحول الحلم بالإيمان والعمل إلى إنجاز يفتخر بالعالم. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

تحب التغيير؟ تدور على جديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now I'll stand by for some music. Music really

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

ما بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار، عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: رطب ليوى، خير الأرض وزينة الموسم.

0: ونتحول الآن.
1: الثامن عشر من يوليو، يوم كتب فيه العهد. ليست كل الحكايات تبدأ عند لحظة الإعلان، فبعض الأوطان تبدأ حين يلتقي الحلم بالإرادة. في الثامن عشر من يوليو عام 1971، لم يكن المشهد مجرد اجتماعا للقادة المؤسسين، كان ذلك اليوم موعدا مع التاريخ، يوم اجتمع فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الحكام، ليضعوا بأيديهم أول سطور الحكاية. في ذلك اليوم وقعت وثيقة الاتحاد، وأقر دستور دولة الإمارات، وأعلن الاسم الذي سيحمله الوطن إلى العالم بأسره، دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن هناك بدأ العهد، عهد تحول بعد أشهر قليلة إلى واقع، عندما ارتفع علم دولة الإمارات للمرة الأولى في الثاني من ديسمبر عام 1971، لتولد دولة أصبحت نموذجاً في الوحدة والإنجاز وصناعة المستقبل.
2: كل ما طال الوقت، كل ما يعطي الاتحاد قوة ودفعه للعمل والتصميم على الاتحاد.
1: بعد أكثر من خمسة عقود، يعود الثامن عشر من يوليو إلى الواجهة بوصفه مناسبة وطنية. حينما نعود بالزمن إلى الثامن عشر من يوليو عام 2024، نتوقف مع تدوينة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس. جاء اعتماد هذا التاريخ مناسبة وطنية، مؤكداً أن في مثل هذا اليوم من عام 1971 سجلت اللحظة التي ستبقى يوماً نحتفي فيه بتاريخ الدولة والخطوات المباركة التي مهدت لقيام الدولة الاتحادية. ولذلك لا نستعيد في يوم عهد الاتحاد ذكرى لحدث مضى، بل نستحضر اللحظة التي سبق فيها القرار الإعلان وسبق فيها العهد لحظة الميلاد. الرؤية والإنجاز، يوم الوفاء للرجال الذين آمنوا بأن الاتحاد هو الطريق، وأن المستقبل لا ينتظر وإنما يصنع. الثامن عشر من يوليو يوم يذكر الأجيال بأن الأوطان العظيمة لا تبنى بالمصادفات، بل بالعهود الحقيقية والرؤى التي تتحول إلى واقع. وفي كل عام حينما يتجدد هذا التاريخ، نجدد العهد بأن تبقى راية دولة الإمارات خفاقة، وأن يظل الاتحاد نبضاً لهذا الوطن وسراً لقوته، والحكاية الممتدة التي ما زالت تكتب فصولاً من النجاح عاماً بعد عام.
3: واليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعاً، من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة. نحمد الله على هذه النعمة أولا وثانيا، ومستمرون بإذن الله على نهجهم وحكمتهم ورؤيتهم، ونستلهم منهم الدروس والعبر في القيادة والإرادة.

0: اجازتي. شكرا لكم.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: الدنيا صيف
1: الحامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى بلد صيفك مع إمارات اف ام.

متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها.

أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوى للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوى، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

يوم عهد الاتحاد. في يوم عهد الاتحاد نستذكر بفخر العهد اللي أرساه الآباء المؤسسين يوم توحدة الإرادة على بناء وطن يقوم على الوحدة والتلاحم. وفي هالمناسبة الوطنية نجدد عهد الوفاء للإمارات ونواصل العمل بإخلاص للحفاظ على منجزاتها علشان تبقى راية الاتحاد رمز للعزة والريادة على الدوام. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: يوم عهد الاتحاد، يوم عهد الاتحاد.
4: في 18 من يوليو نستحضر لحظة تاريخية صنعت مستقبل الإمارات، ونجدد عهد الانتماء والوفاء للوطن، مؤمنين بأن الاتحاد بيبقى مصدر قوتنا وأساس إنجازاتنا وجسر عبورنا نحو المستقبل. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

مرفوع إماراتي واسمي بالفخر مطبوع إماراتي أنا والمجد في دمي وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع

يوم عهد الاتحاد. ما هو يوم عهد الاتحاد؟ أول مناسبة وطنية حسب تسلسل الأشهر خلال العام، تصادف الصيف 18 يوليو من كل عام، مستوحاة من اليوم اللي اجتمع فيه الآباء المؤسسين عام 71. في هالتاريخ يسجل الزمن إجراءات مهدت لقيام الاتحاد في ديسمبر من عام 1971، توقيع وثيقة الاتحاد والدستور، إعلان اسم دولة الإمارات العربية المتحدة. من تاريخ 18 يوليو ابتدينا رحلة الوطن اللي آمن بوحدة المصير، نفس الوطن اللي يحتفل في كل عام بيوم العلم ويوم الشهيد ويتوج مناسباته الوطنية بعيد الاتحاد. يبدأ حكاية مجد التاريخي من 18 يوليو من كل عام، يوم عهد الاتحاد، استحضار لتاريخ الوطن وتجديد العهد للقيادة والاتحاد. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير إمارات FM.

هوية عنوانها الإمارات. هناك أوطان تجمعها الحدود، وهناك أوطان تجمعها القلوب، والإمارات صنعت هوية وطنية يعتز بها كل من يعيش على أرضها. ويوم عهد الاتحاد ما بمجرد استذكار للماضي، بل مناسبة نستحضر فيها معنى الانتماء ونرسخ في نفوس الأجيال أن الهوية الوطنية تبنى بالولاء وتحيا بالعطاء وتزدهر عندما يصبح الاتحاد إرثاً يسكن في نفوس المخلصين. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. في 18 من يوليو نستذكر لحظة تاريخية صنعت مستقبل الإمارات، ونجدد عهد الانتماء والوفاء للوطن، مؤمنين بأن الاتحاد بيبقى مصدر قوتنا وأساس إنجازاتنا وجسر عبورنا نحو المستقبل. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. يوم عهد الاتحاد ما بمجرد ذكرى وطنية، بل محطة نستعيد فيها روح البدايات ونجدد فيها العزم على مواصلة البناء بالثقة نفسها والإرادة نفسها والطموح اللي جعل من الاتحاد قصة نجاح متجددة. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 42-31، دبي 41-31، شارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-41، الفجيرة 34-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: يوم عهد الاتحاد. في يوم عهد الاتحاد نستذكر بفخر العهد اللي أرساه الآباء المؤسسون لما توحدت الإرادة على بناء وطن يقوم على الوحدة والتلاحم. وفي هذه المناسبة الوطنية نجدد عهد الوفاء للإمارات ونواصل العمل بإخلاص للحفاظ على منجزاتها لتبقى راية الاتحاد رمزاً للعزة والريادة على الدوام. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. كان يوم اجتمعت فيه القلوب وتعاهدت على أن تكون الوحدة طريق المستقبل، ومن ذلك العهد انطلقت مسيرة وطن أصبح نموذج في التماسك والتطور وأحد أبرز تجارب الوحدة الناجحة. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. كان يوم اجتمعت فيه القلوب وتعاهدت على أن تكون الوحدة طريق المستقبل، ومن هذاك العهد انطلقت مسيرة وطن أصبح نموذج في التماسك والتطور وأحد أبرز تجارب الوحدة الناجحة. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. قيم، أسلوب حياة، نهج وطن. مب كل القيم تكتب في الكتب، بعضها يصنع بالمواقف. وفي يوم عهد الاتحاد نستحضر إرث الآباء المؤسسين اللي آمنوا بأن الاتحاد يبدأ بالثقة ويكبر بالتكاتف، ونبض يرافق مسيرة الإمارات نحو المستقبل. وفي كل عام يجدد هاليوم رسالة وحدة، إن قوة الوطن تبدأ من وحدة أبنائه. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: منصور منصور بسرعة وينك؟
2: ها ها خير شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله شو يعني كان عندك؟
2: خلاص هذا لقيته
1: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش وين بنصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM،
3: من الاثنين لين الخميس.
1: إمارات FM
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برعاية 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: من ليوى حيث يثمر

تان وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: من أحلى التحف وانت في أبهى قضية ما تحملها
1: ملف ملف ملف ملف

عهد الاتحاد. عندما يصنع التاريخ مستقبلاً، لحظة فارقة اجتمع فيها الآباء المؤسسين على رؤية وحدة وإرادة وحدة، رسموا ملامح مستقبل واحد. في 18 من يوليو بدت رحلة صنعت أنجح التجارب الوحدوية في المنطقة، ويوم عهد الاتحاد يعيدنا إلى تلك اللحظة الملهمة ونعرف كيف تصنع الرؤية الحكيمة وطناً، وكيف يتحول الحلم بالإيمان والعمل إلى إنجاز يفتخر بالعالم. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

قبل ما نكمل شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها
3: إمارات FM تسمع

18 من يوليو، يوم كتب فيه العهد. ليست كل الحكايات تبدأ عند لحظة الإعلان، فبعض الأوطان تبدأ حين يلتقي الحلم بالإرادة. في 18 من يوليو عام 71، لم يكن المشهد مجرد اجتماعا للقادة المؤسسين، كان ذلك اليوم موعدا مع التاريخ، يوم اجتمع فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الحكام، ليضعوا بأيديهم أول سطور الحكاية. في ذلك اليوم وقعت وثيقة الاتحاد، وأقر دستور دولة الإمارات، وأعلن الاسم الذي سيحمله الوطن إلى العالم بأسره، دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن هناك بدأ العهد. عهد

0: تحول بعد أشهر قليلة إلى واقع عندما ارتفع علم دولة الإمارات للمرة الأولى في 2 ديسمبر عام 1971 لتولد دولة أصبحت نموذجاً في الوحدة والإنجاز وصناعة المستقبل.
1: كل ما طال الوقت كل ما يعطي الاتحاد قوة ودفعه للعمل والتصميم على الاتحاد.
0: بعد أكثر من 5 عقود يعود 18 يوليو إلى الواجهة بوصفه مناسبة وطنية، حينما نعود بالزمن إلى 18 يوليو عام 2024 نتوقف مع تدوينة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس. جاء اعتماد هذا التاريخ مناسبة وطنية مؤكداً أن في مثل هذا اليوم من عام 1971 سجلت اللحظة التي ستبقى يوماً نحتفي فيه بتاريخ الدولة والخطوات المباركة التي مهدت لقيام الدولة الاتحادية. ولذلك لا نستعيد في يوم عهد الاتحاد ذكرى لحدث مضى، بل نستحضر اللحظة التي سبق فيها القرار الإعلان وسبق فيها العهد لحظة الميلاد. الرؤية والإنجاز، يوم الوفاء للرجال الذين آمنوا بأن الاتحاد هو الطريق وأن المستقبل لا ينتظر وإنما يصنع. 18 يوليو، يوم يذكر الأجيال بأن الأوطان العظيمة لا تبنى بالمصادفات بل بالعهود الحقيقية والرؤى التي تتحول إلى واقع. وفي كل عام حينما يتجدد هذا التاريخ نجدد العهد بأن تبقى راية دولة الإمارات خفاقة وأن يظل الاتحاد نبضاً لهذا الوطن وسراً لقوته والحكاية الممتدة التي ما زالت تكتب فصولاً من النجاح عاماً بعد عام.
2: واليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعاً، من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة. نحمد الله على هذه النعمة أولاً وثانياً، ومستمرون بإذن الله على نهجهم وحكمتهم ورؤيتهم، ونستلهم منهم الدروس والعبر في القيادة والإرادة.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-31، دبي 41-31، شارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-41، الفجيرة 34-32.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: شكرا.
1: عايشكم.
2: ما بكل شيء تقدر تغيره ويكون على خطاك، بس يهمنا هالذوق من الأغاني على ذوقك وهواك.
3: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
6: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟

0: هذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة. هذا الصيف 2XL هوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا.

0: بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&، دايما في أكتر.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

يوم عهد الاتحاد. في يوم عهد الاتحاد نستذكر بفخر العهد اللي أرساه الآباء المؤسسين يوم توحدة الإرادة على بناء وطن يقوم على الوحدة والتلاحم. وفي هالمناسبة الوطنية نجدد عهد الوفاء للإمارات ونواصل العمل بإخلاص للحفاظ على منجزاتها علشان تبقى راية الاتحاد رمز للعزة والريادة على الدوام. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: الله عليكم الله عليكم.
1: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل.

0: الدوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهيتس؟ هيا لا تبتعد، خلك مثبت على إمارات اف ام وبس وبس وبس.
1: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

يوم عهد الاتحاد. في 18 من يوليو نستحضر لحظة تاريخية صنعت مستقبل الإمارات، ونجدد عهد الانتماء والوفاء للوطن، مؤمنين بأن الاتحاد بيبقى مصدر قوتنا وأساس إنجازاتنا وجسر عبورنا نحو المستقبل. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: الساعة الآن 6:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: يوم عهد الاتحاد. ما هو يوم عهد الاتحاد؟ أول مناسبة وطنية حسب تسلسل الأشهر خلال العام، تصادف الصيف 18 يوليو من كل عام، مستوحاة من اليوم اللي اجتمع فيه الآباء المؤسسين عام 71. في هالتاريخ يسجل الزمن إجراءات مهدت لقيام الاتحاد في ديسمبر من عام 1971، توقيع وثيقة الاتحاد والدستور، إعلان اسم دولة الإمارات العربية المتحدة. من تاريخ 18 يوليو ابتدينا رحلة الوطن اللي آمن بوحدة المصير، نفس الوطن اللي يحتفل في كل عام بيوم العلم ويوم الشهيد ويتوج مناسباته الوطنية بعيد الاتحاد. يبدأ حكاية مجد التاريخي من 18 يوليو من كل عام، يوم عهد الاتحاد، استحضار لتاريخ الوطن وتجديد العهد للقيادة والاتحاد. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت، شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: يوم عهد الاتحاد. هوية عنوانها الإمارات. هناك أوطان تجمعها الحدود، وهناك أوطان تجمعها القلوب، والإمارات صنعت هوية وطنية يعتز بها كل من يعيش على أرضها. ويوم عهد الاتحاد ما بمجرد استذكار للماضي، بل مناسبة نستحضر فيها معنى الانتماء ونرسخ في نفوس الأجيال أن الهوية الوطنية تبنى بالولاء وتحيا بالعطاء وتزدهر عندما يصبح الاتحاد إرثاً يسكن في نفوس المخلصين. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

0: عشتوا عشتوا عشوا عبد الله.
1: مزاجي عالي وأحب أسمعها. إمارات FM.

يوم عهد الاتحاد. في 18 من يوليو نستذكر لحظة تاريخية صنعت مستقبل الإمارات، ونجدد عهد الانتماء والوفاء للوطن، مؤمنين بأن الاتحاد بيبقى مصدر قوتنا وأساس إنجازاتنا وجسر عبورنا نحو المستقبل. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&، دايما في أكتر.
1: يوم عهد الاتحاد، يوم عهد الاتحاد ما بمجرد ذكرى وطنية، بل محطة نستعيد فيها روح البدايات ونجدد فيها العزم على مواصلة البناء بالثقة نفسها والإرادة نفسها والطموح اللي جعل من الاتحاد قصة نجاح متجددة. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. يوم عهد الاتحاد مش بس مجرد ذكرى وطنية، بل محطة نستعيد فيها روح البدايات ونجدد فيها العزم على مواصلة البناء بالثقة نفسها والإرادة نفسها والطموح اللي جعل من الاتحاد قصة نجاح متجددة. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. في يوم عهد الاتحاد نستذكر بفخر العهد اللي أرساه الآباء المؤسسون لما توحدت الإرادة على بناء وطن يقوم على الوحدة والتلاحم. وفي هذه المناسبة الوطنية نجدد عهد الوفاء للإمارات ونواصل العمل بإخلاص للحفاظ على منجزاتها لتبقى راية الاتحاد رمزاً للعزة والريادة على الدوام. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ما ننسى صورة الشيخ زايد وبداها وانتوصل.
3: درست فينا حب العلم والتطوير، وهاي بلادك تعيش في صحة وخير.
4: بعدنا على نهجك سايرين في كل مجال متفوقين.
5: ليتك تشوف يا زايد وين وصل طموح بلادك.
2: بلادكم هذه كل يوم نحاول نرسل رسالة إيجابية للعالم توصل شرق وغرب أقصاه من إلى أقصاه.

0: كان الطريق رملياً لا تقطعه سوى أقدام العزم، وهناك في عرقوب السديرة التقى زايد وراشد تحت سماء صافية وعلى أرض خالية بدأ الحلم.
1: نعم أحلام، جلسا على الرمل يرسمان ملامح وطن، وما كتب في تلك اللحظة تحول إلى عهد يحمل ثقل دولة ومصير أمة.
0: نعم، ومنذ ذلك اللقاء مضت الأيام نحو مارس من العام 1971، حيث أقام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في مزرعته بالخوانيج 16 يوما، جلسات، حوارات، نقاشات ومفاوضات، والنتيجة توافق غير مجرى التاريخ.
1: بالفعل غير مجرى التاريخ، واكتمل المسار في 18 من يوليو، حيث حضر الجميع قصر الضيافة في دبي ليوقع وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات. هناك أعلن الاسم الرسمي للدولة وكتب العهد الذي انطلقت منه مسيرة البناء.
0: نعم عبد الله، وهكذا كتب التاريخ، وهكذا ولدت دولة الإمارات، عهد عظيم وثقه الآباء المؤسسون، ونمضي به اليوم بقوة وثبات، ومن قلب هذا العهد تبدأ حكايتنا.
2: نعاهدك. أن نكون الأوفياء لوحدتك، الحماة لقيمك، والبنائين لمستقبلك. نقف صفا واحدا، قلباً واحداً، من كل إمارة، من كل بيت، نعمل من أجل عزها ورفعتها بإخلاص ووفاء وعمل لا ينتهي. هذا عهدنا، وهذا اتحادنا، وهذا يومنا. يوم عهد الاتحاد.
1: الثامن عشر من يوليو تاريخ استثنائي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في عام 2024 ليكون المناسبة الوطنية الرابعة في دولتنا، يوم عهد الاتحاد.
0: نعم عبد الله، اسم يحمل في طياته المعنى الحقيقي للبداية، بداية اتفقت فيها القلوب وامتد أثرها إلى كل إنجاز نعيشه اليوم.
1: واليوم وفي هذه الحلقة الاحتفالية طبعا نفتتح صفحة العهد أو صفحات العهد مع نخبة من القامات الوطنية، ويسعدنا أن نرحب بسعادة منى خليفة حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي. يا مرحبا وسهلا فيك، منورتنا.
3: الله يرحبك على فضل وجوده. نحن اليوم فعلا نستشعر هذه اللحظة الاستثنائية.
1: يا مرحبا وسهلا فيك. وأيضا مشاهدينا أيضا نرحب بسعادة جمال بن حويرب مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. مرحبا وسهلا فيك سعادتك.
4: يا مرحبا وسهلا،
1: منورنا.
0: حياك الله سعادتك. وأيضا يسعدنا أن نرحب بسعادة أحمد الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي الأسبق، حياك الله معنا.
5: يا مرحبا وسهلا.
0: يا مرحبا وسهلا. بداية أبدأ معك سعادة جمال بن حويرب، التاريخ لا يبدأ بالتوقيع بل يبدأ بفكرة وبأفكار وبالأحلام وأيضا القيم التي جمعت اليوم القلوب قبل أن تجمع الأوراق. توقيع الوثيقة، وثيقة عهد الاتحاد، توج اليوم تاريخ طويل من المشتركات الثقافية. كيف سعادتك تقرأ الجذور التي مهدت لهذا التلاحم الاستثنائي اليوم؟
4: هم يقولون في كثير من الذين لا يعلم قصة الاتحاد يظنون أن الاتحاد هو الذي بنى المجتمع. الحقيقة أن المجتمع الإماراتي هو الذي بنى الاتحاد، والحديث عن الاتحاد بدأ في بدايات الخمسينيات.
1: نعم.
4: في مكتب تطوير الإمارات في بدايات الخمسينيات، ثم تطور هذا الحديث لما حكم والدنا الشيخ زايد في 6/8/1966 كان أول زيارة له للشيخ راشد.
0: نعم.
4: في 20/8 أسس هذا اللقاء فيما بعد 18 فبراير ثم 18 يوليو ثم 2 ديسمبر، وكان الشعب الإماراتي ينتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر.
1: النوايا تطمح لذلك صحيح،
4: والنية كانت واضحة. فالمجتمع هو الذي، المجتمع الإماراتي هو الذي أسس الاتحاد وليس العكس.
1: أنا بروح من كلامك سعادتك إلى سعادة منى خليفة بأن اللي نحن نعيشه اليوم هذا من خلال إرادة يعني أبائنا وأجدادنا اللي نووا أن يكون هذا الاتحاد موجود ونعيش هذه الحياة الكريمة والحمد لله اليوم ومستقبلنا بإذن الله من خلال هذاك الوطر أو هذاك الزمن مثل ما يقولون. كيف تصفين أثر هذا الحدث في وجدانك اليوم؟
3: دائما لما نسمع عن يعني هذه الوثيقة وهذه اليوم المناسبة، هي حقيقة مش يعني مناسبة خاصة بوثيقة تاريخية فحسب، هي عبارة عن ميثاق وطني.
1: نعم.
3: وهذا الميثاق الوطني متجدد، جمع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. صح ترجم رؤى المؤسسين رحمة الله عليهم، ولكن جمع رأي واحد كامل، جمعهم تحت إرادة، تحت حكمة، تحت رؤية كانوا ينظرون فيها، إلى أن يصبح اليوم عندنا وطن. واليوم أصبح فعلا هذا الوطن هو مثال ونموذج يحتذى فيه.
1: صحيح.
3: من حيث التنمية والاستقرار. مشروعهم ما كان مشروع آني، ولكن كان فعلا هو عبارة عن رؤية بعيدة المدى، رؤية بنت على أساس، بنيت على أساس بناء الإنسان، على ترسيخ مؤسسات، على أيضا ترسيخ قيم، وأيضا عندنا نحن الانتماء والوحدة ما بين الشعب. من أجمل الأمور اللي أنا دائما أقول فيها في حاجة إلى أن نحن نعبر فيها ونعطي معنى فعلا لمثل هذه اليوم الوثيقة، وثيقة الاتحاد، أن نحن فعلا نترجمها في أعمالنا وفعلا نحملها أمانة إلى أجيالنا القادمة.
1: صحيح.
0: جميل. يمكن منطلق من نقطة قلتيها هي بناء الإنسان. نعم. سعادتك، وجه سؤالي لسعادة أحمد الشحي. كل دولة اليوم تحتاج أكيد إلى مؤسسات، ولكن الدول الراسخة هي من تشرك الإنسان، خلنا نقول، ويكون شريك أساسي في صناعة القرار. المجلس الوطني رافق قيام الدولة باكرا سعادتك، كيف تقرأ رؤية الآباء المؤسسين اليوم في ترسيخ خلينا نقول مفهوم الشورى وجعل المواطن شريك أساسي في البناء؟
5: الشراكة القوية اللي أسسوها القيادة في قيام الاتحاد بجعل مجلس وطني يتوزع للإمارات بدخوله وتعيين الناس و لتكون السلطة الرابعة في مساعدة الحكومة والشراكة بين الحكومة في أكثر من موقع وأكثر من شيء يطرح ويعالج للقوانين، للتشريعات. كانت الدولة في بدايتها تحتاج مثل هذه الأمور اللي تساعد رؤية القيادة. فمثل ما تفضل سعادة جمال، المواطنين اللي جو من مو من الشيوخ او كذا، المواطنين اللي عينوهم للشيوخ ساعدوا مع فكر الشيوخ، مع وجود هذه، لتعزيز دولة الامارات العربية المتحدة، لتعزيز فكر القيادة. اليوم نحن اول ما اجتمعوا في المجلس الوطني، الشيخ زايد قال الثروة في الشباب، في المواطنين، فكروا في المواطنين. مع كل مجلس يجي همهم الأول بالمقولة هذه، اهتموا في المواطنين، اهتموا في الشعب. فالمجلس الوطني كان له دور قوي في تعزيز هوية دولة الإمارات أو الميثاق اللي أعلن في هذا اليوم، وساعد كثير بتذليل الصعاب مع الحكومة. كانوا في شراكة مشتركة بينهم، بين الحكومة، الجهة التنفيذية والجهة الرقابية أو التشريعية، وكنا همنا الوحيد ظهور دولة الإمارات بالشكل الجيد المناسب اللي نتسابق فيه العالم كله. صحيح. الحمد لله رب العالمين.
1: نحن مستمرين وياكم ظروف ضيوفنا الكرام، ولكن بنطلع أول فاصل لنا في حلقتنا اليوم وردي لكم، ترى يوم مشاهدين.

معهد الاتحاد مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل، ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. مشاهدينا، أمانة عهد الاتحاد أثمرت اليوم شراكات متينة، وضعت دولة الإمارات في قلب المشهد العالمي بثقل وموثوقية، وفي صميم هذا العمل تقف كفاءاتنا الوطنية.
1: نعم عبد الله، ولتسليط الضوء مشاهدينا على هذا الجانب تنضم إلينا عبر التيمز سعادة منى الجابر، قيادية إماراتية في العلاقات الاستراتيجية. نرحب بك معنا سعادتك في هذه التغطية الخاصة بيوم عهد الاتحاد، ونقول لك كل عام والإمارات بعز ورفعة بإذن الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أكون معاكم في هاي المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا.
0: سعادتك، توقيع وثيقة الاتحاد يعني أسس لسيادة الدولة، كيف ترين نقول ثمرة هذا العهد وأبناء الإمارات يبنون قدراتنا الاستراتيجية بأيديهم؟
2: يوم العهد هو فرصة نستذكر فيها رؤية الآباء المؤسسين، ونستحضر مسؤوليتنا في مواصلة مسيرة البناء والمحافظة على المكتسبات اللي اتحققت لوطننا. لما نتأمل وثيقة الاتحاد بندرك تماما أنها كانت رؤية بعيدة المدى، والرؤية هي أساسها الإنسان المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد الله يرحمه، وإخوانه المؤسسون آمنوا أن بناء الإنسان هو الطريق لبناء وطن قوي وقادر على استشراف المستقبل. من خلال عملي مع الكفاءات الوطنية أشوف هالرؤية تتحقق كل يوم، أشوف شباب وبنات الإمارات وهم يقودون مشاريع في التكنولوجيا، الابتكار، الصناعة، البحث العلمي، ويثبتون أن الاستثمار في الإنسان هو أنجح استثمار ممكن تقوم فيه أي دولة. مفهوم السيادة توسع اليوم، لأن السيادة مش بس حماية الحدود، السيادة هي أنك تمتلك المعرفة، تطور قدراتك، تصنع منتجاتك، يكون عندك أبناء وبنات قادرين على المنافسة عالمياً، وهم متمسكين بهويتهم وقيمهم، وهذا موجود فعلياً الحمد لله رب العالمين. وأجمل ثمرة لعهد الاتحاد هي أبناء الإمارات، لأن ما عادوا ينتظرون المستقبل، اليوم هم يشاركون في بناء المستقبل وصناعته.
1: صحيح سعادتك، يعني اليوم أنت ما شاء الله قيادية إماراتية في مجال العلاقات الاستراتيجية، إذا وصول المرأة الإماراتية اليوم لقيادة قطاعات حيوية لم يأتي أكيد من فراغ، برأيك كيف تعكس مسيرتك اليوم حجم ثقة القيادة بالمرأة كشريك أساسي في حماية مكتسبات الاتحاد؟
2: أنا دائما أشوف أن تجربة المرأة الإماراتية ما كانت قائمة على فكرة إثبات

0: بالذات بقدر ما كانت قائمة على تحمل المسؤولية من البداية. القيادة كانت تنظر للمواطن على أساس الكفاءة، القدرة، العطاء، وهذا اللي فتح المجال أمام المرأة الإماراتية أنها تكون شريك حقيقي في مختلف القطاعات. بالنسبة لي كل محطة في مسيرتي كانت تحمل رسالة أكبر من أي منصب. الثقة مسؤولية، وكل فرصة حصلت عليها في مسيرتي العملية كانت دافع أني أقدم أفضل ما عندي، لأن نجاح أي إنسان ليس نجاح شخصي، وإنما في النهاية هو نجاح للدولة وللوطن. اليوم نشوف المرأة الإماراتية تقود فرق عمل، تدير مشاريع استراتيجية، تساهم في صناعة القرار، وهذا ما صار بين يوم وليلة، بل نتيجة رؤية ثابتة استمرت لسنوات. اليوم الاستثمار في الإنسان هو أكبر استثمار بالنسبة لنا، والدولة آمنت بأن في قدرات موجودة في الدولة. اليوم المرأة الإماراتية تشارك في جميع المحافل. أعتقد أن الوطن يحتاج جميع أبنائه وبناته، وأعتقد أن أفضل طريقة نحافظ على مكتسبات الاتحاد أن كل واحد فينا يؤدي دوره بإخلاص.
1: نعم، هاي رسالة نبغيها من سعادتك توجهينها للشباب لمواصلة نقول الدفاع عن عهد الاتحاد ومكتسباته مثل ما أنت تقولين، ومن خلال عملك القريب من مع المواهب الوطنية، شو الرسالة اللي توصلينها لهم؟
0: رسالتي بسيطة جدا، أن ما يعتبرون خدمة الوطن مرتبطة بأي مسمى وظيفي أو أي وظيفة معينة أو موقع معين، كل واحد في مكانه يقدر يخدم، والإمارات تستاهل، وإحنا لازم نشتغل بإخلاص، نتعلم باستمرار، العلم ثم العلم ثم العلم، ولازم دائما عندنا يكون الإحساس بالمسؤولية جدا كبير. دائما أقول حق الشباب، لا تقارنون أنفسكم بغيركم، قارنوا أنفسكم بالشيء اللي تقدرون تقدمونه للدولة والوطن، لأن الإمارات وقيادتها الرشيدة وفرت لنا فرص كبيرة. اليوم دورنا أن احنا نحول هذه الفرص إلى إنجازات. عهد الاتحاد بالنسبة لي هو أمانة انتقلت من جيل المؤسسين إلى جيلنا، وبتنتقل إلى الأجيال القادمة، فالمحافظة على الأمانة لازم تكون بالعمل والعلم والإخلاص في كل مسؤولية نحن نتولاها، وأنا متأكدة أن الشباب الإمارات ما بيقصرون، وبيكونون مثل ما كانوا دائما على قدر هذه المسؤولية، وإن شاء الله بيكونون فخر للوطن وفخر لكل إماراتي أنه يكون جزء من هذا البناء.
1: بيض الله وجهك سعادة منى الجابر، شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا شكرا
2: شكرا لك سعادتك.
0: شكرا.
2: من هذه الرؤية الممتدة من جذور التأسيس إلى أفاق العالم، نعود إلى ضيوفنا في الاستوديو لنستكمل قراءة فصول ومحطات عهد الاتحاد. عبد الله.
1: نعم أحلام، طبعا في الحديث مستمر، دولة الإمارات الحمد لله رب العالمين وفضل من رب العالمين نحن نعيش نعمة، سعادتكم بخير. وأبا أرجع إلى صورة يمكن أكثريتنا نعرف الصورة هاي، والدي الشيخ زايد رحمة الله عليهم كان حاط المكوك الفضائي هذا المجسم أمامه في هذا، إذا تتذكر معي سعادتك هذا في بداية السبعينات، صحيح؟
3: صحيح.
1: هذا في بداية السبعينات، 73 74 يمكن في بداية الاتحاد أعتقد الصورة هذه.
3: صحيح.
1: الفكرة بأن أنت في بداية اللقاء وأنت سبت الحديث عن أجدادنا وأيضاً المجتمع بهذا الوقت اللي هو أصلاً كان يعيش بنية هذا الاتحاد وينتظر هذه الفرصة، أن ما كان أيضاً الاتحاد والله بناء دولة وحدود، في أحلام أصلاً مصاحبة كانت في هذاك الوقت، يمكن يوم يكون في تأسيس اتحاد ودول ما بعدهم، هذا يخلونه بعدين، موضوع الفضاء والدنيا والتكنولوجيا بعدين في عندهم أشياء. هذا الاتجاه وجهة نظرك أنه من بداية الاتحاد والحمد لله رب العالمين في أفكار مستقبلية بدت، شو تعليقك على هذا الموضوع سعادتك؟
3: أولا شيوخنا المؤسسين رحمة الله عليهم لم يكونوا منقطعين عن العالم.
1: نعم.
3: من أبو ظبي إلى الفجيرة هناك، إذا رجعت الوثائق ستجد دعوات لزيارة بلجيكا ودعوات لزيارة السويد، للشرقي رحمة الله عليه، للقواسم، للنعيمي، لأن مكتوم ولأن نهيان، فلم يكونوا منقطعين عن العالم. أكيد اللي يسافر ويرى هذا

0: التطور والتقدم، فيريد أن ينتقل هذا التقدم إلى بلاده. ولهذا انظروا إلى 66 كيف أصبحت أبو ظبي خلية بناء، أينما توجه عينك تجد فيها بناء. ثم لما جاء في 71 الأشياء تتابعت. 18 أنا قلت قبل قليل 20 8، يعني بعد بضعة أيام من تولي والدنا الحكم. ثم انظروا زياراته لكل الإمارات، الاجتماع في سيح السديرة،
1: نعم،
0: وهناك اتفقوا على أو اتفق على قيام الاتحاد، ودعوا الشيوخ الآخرين للانضمام، ثم توقيع الاتفاقية. وأنا فرحت لما سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أمر بهذا اليوم أن يكون يوما وطنيا 18 يونيو، لأنه يوليو، لأنه هو الذي أسس لما بعد.
2: صحيح.
0: ثم قيام الدولة في 2 ديسمبر. بعد ذلك انظروا كيف بدأ الأمر. كل الحلم، ولن أقول أحلام لأنه حلم واحد، المواطن، يريدون المواطن أن يعيش سعيدا بكل ما لديه من قوة ومن مال، ومن أرادوا أن يحولوا حياته إلى سعادة. الخدمات الموجودة في هذه الدولة لا يوجد مثلها في العالم.
2: صحيح.
0: الأمان الموجود في هذه الدولة لا يوجد له مثيل في العالم.
3: بالفعل.
0: كل ما نراه اليوم فضل الله ثم فضل حكومتنا الرشيدة، جعلتنا إذا نوصل المطار نفكر 1000 مرة.
2: نعم.
0: لهذه الأسفار لماذا ونحن لدينا هذا الجمال الذي ليس له أول ولا آخر، والله عز وجل يديم علينا.
1: آمين.
0: وعلى جميع بلاد العرب والمسلمين.
2: إذن المواطن الإماراتي كان دائما في قلب الأولويات منذ عهد الآباء المؤسسين. انتقل لك سعادتك، القيم هنا لا تورث الكلمات فقط أو تورث بالكلمات فقط، بل تبنى بالتربية، تبنى في وترسخ أيضا في قلوب وجدان أبنائنا جيل، وتتناقل يتم تناقلها جيل عبر جيل. من واقع خبرتك التربوية سعادتك، كيف نقدر اليوم نحول مبادئ هذا العهد، عهد الاتحاد، إلى سلوك وهوية تنبض به وجدان أبنائنا؟
4: مثل ما قلتي أختي أحلام، الهوية الوطنية حقيقة هي مادة لا تدرس، إنما مادة تبنى بالممارسة بالتعليم. أنا اليوم أعلمك مواد معينة أو قيم معينة تختص بالهوية الوطنية بصورة مستدامة، زائد أنها هي في نفس الوقت تعطى من قبل قدوة، بترسيخ من قدوة، ويحولها إلى ممارسات يومية تعكس قيمنا، قيم الإمارات.
2: جميل.
4: الشيء اللي دائما احنا نقول فيها في المحافل التربوية، هي اليوم تعتبر حقيقة المكان الثاني بعد الأسرة.
2: صحيح.
4: في تكوين الشخصية الوطنية.
2: صحيح.
4: ما عادت فقط هي دورها في نقل المعرفة فقط لا غير، إنما أصبحت اليوم هي ترسخ عنا قيم، تعظم عنا جوانب الوعي فيها. لما نيل المدارس وتتكلم عن مبادئ الاتحاد اللي قامت عليها، هي حقيقة جالسة تعطي صورة من خلال معلم، سلوك معلم، من خلال اليوم نحن عندنا القيم المؤسسية التربوية، من خلال حتى الأنشطة اللي تصير في هذه المدارس.
0: صحيح.
4: لما نيجي نحن ونعلمهم قصة بناء هذا الوطن العظيم، ولما نعلمهم من هم هؤلاء المؤسسين وكيف بنوا هذه الأمور اللي موجودة عندنا، نقول للأبناء الحال اللي أنتم موجودين فيه حاليا أو الوضع الحالي اللي أنتم فيه هو عبارة عن امتداد حقيقة. فأبنائنا لازم دائما يشعرون بهذه المسؤولية الوطنية،
2: وأنهم هم من سيحمل هذه الراية،
4: من يحملونها. ودورنا نحن كأشخاص في المجتمع ومسؤولين أيضا أن نعطيهم هذه الأمانة بالصورة الصحيحة، ويشعرون فعلا بأن اليوم الوطن أعطاهم الكثير، والوطن اليوم يستحق منهم الكثير.
1: نعم، طبعا مشاهدينا، أصالة القيم كانت البوصلة اللي وجهت مسار التأسيس وصنعت قرار غير وجه التاريخ. الزميلة ريم الكعبي عدت لنا هذا التقرير لتوثيق محطة تلك الرحلة الاستثنائية، خلونا نتابع مع بعض.

0: ماذا لو لم يجتمع القادة في ذاك اليوم؟ ماذا لو بقيت فكرة الاتحاد مجرد فكرة على الورق؟ ماذا لو تراجعت العقول أمام تحديات تلك المرحلة؟ في الواقع هذه التساؤلات تبقى مجرد افتراضات، لأن الواقع الذي نعيشه اليوم أثبت عكس ذلك تماماً. فالقصة بدأت من هنا، من قرارات صلبة غيرت مجرى التاريخ. بدأت الرحلة في 18 فبراير 1968 في عرقوب السديرة، حيث اتفق المغفول لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما على وضع الحجر الأساس لاتحاد يجمع الشؤون الخارجية والدفاع والأمن. كانت تلك اللحظة هي الشرارة الأولى التي تحول فيها الطموح إلى اتفاق واقعي. في مارس 1971 تحولت هذه الرؤية إلى مزرعة الخوانيج، حيث ركز القادة طوال 16 يوماً من الاجتماعات المكثفة على صياغة دستور الدولة وهيكلها المؤسسي. لقد كان هذا الموقع بمثابة مركزاً لصياغة الرؤية التاريخية، حيث تحولت الأفكار إلى نظام قانوني وهيكل مؤسسي متكامل. وفي 18 يوليو 1971 ترسخت الإرادة في دار الاتحاد، حيث وقع حكام الإمارات على وثيقة الاتحاد معلنين ميلاد دولة موحدة ذات سيادة. واكتملت المسيرة في 2 ديسمبر 1971 حين أعلن رسميا من دار الاتحاد في دبي عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة لتنقل إذاعة الدولة هذا الخبر التاريخي للعالم أجمع، معلناً بزوغ فجر أمة جديدة.
1: ويجف المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة لشعب الإمارات العربية المتحدة ولكافة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وللعالم أجمع، معلناً قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة.
0: كانت تلك المحطات الأربع هي العهد الحقيقي الذي بنيت عليه أمتنا، وهي الأدلة الواقعية التي نرد بها على كل التساؤلات الافتراضية لنؤكد أن إرادة البناء كانت أقوى من أي تحد. ولكن إذا كانت هذه هي البدايات التي رسمت خارطة الطريق، فكيف تحولت هذه القرارات في تلك المواقع إلى نموذج عالمي نتصدر فيه المؤشرات في عام 2026؟ وكيف صار هذا العهد أسلوب حياة لا يتوقف عن التطور؟

إن 18 من شهر يوليو عام 1971 أحد الأيام المهمة في تاريخ دولة الإمارات، ففيه وقعت وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات، وأعلن بيان اتحادها واسمها، ووضع الأساس الصلب لقيامها في الثاني من شهر ديسمبر.

0: ضيوفنا الكرام في الاستوديو، وأعود لسعادة جمال بن حويرب. سعادتك، حين يعجز التاريخ عن وصف المشاعر يتقدم الشعر، وحين يبحث الوطن عن خلينا نقول أو الأوطان تبحث عن صوتها، تجد الكلمة دائما الكلمة الصادقة تتصدر المشهد. سعادتك، الشعر والأدب وثقا مشاعر هذا الوطن ودولة الإمارات، كيف لعبت برأيك الكلمة دور أساسي في ترسيخ فكرة الاتحاد وتعزيز أيضا الانتماء؟
1: الشعر وثق الاتحاد قبل قيامه وبعد قيام الاتحاد، وأيضا المغنون مثل بروغة وغيرهم غنوا من أشعار سالم الجمري في قصيدة الاتحاد. وأيضا أنا أتمنى أن يقام أو ينطلق مشروع لجمع كل هذه الأشعار. لو تم جمع هذه القصائد كلها ستكون وثيقة تاريخية يستفيد منها المؤرخ ويستفيد منها الباحث، وأيضا الشعب سينظر إلى تطور، لأن ما قيل في 71 غير ما يقال،
0: لأنها تمثل مراحل،
1: مراحل التي مختلفة فيها. لكن بمعنى واحد،
0: صحيح،
1: الاتحاد. صحيح. لكن لم يكن هناك ذكاء اصطناعي،
2: الصورة تتغير. صحيح.
1: الصورة تتغير. لم يكن هناك فضاء، يعني في سنة 50 وصلنا إلى المريخ. صحيح. هذه في احتفال الدولة بمناسبة مرور 50 سنة على الاتحاد، وصلنا إلى المريخ. الشعراء هنا تحدثوا عن الوصول إلى المريخ. فلو جمعت هذه القصائد وهي ذاكرة حية مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، سنجد آلاف كثيرة من الشعر. الاتحاد أيضا جلب وجذب شعراء من الدول المجاورة والدول العربية، منهم الشاعر بندر بن سرور العتيبي رحمة الله عليه، لما رأى الشيخ زايد فكتب قصيدته هاي العجيبة. لم أسمع بشعر يعني من بهذا المستوى في مدح الشيخ زايد، عجيب. حتى العجوز اللي على شط بغداد سمت على الشيبل فلاحي ولدها، تبغي يطلع مثل زايد ولا فاد. يعني هذه الأبيات زايد على كل العرب بالوفا زاد،
3: نعم،
1: ساق المراجل لين خلص عدده، أو يعني شيء من الشعر الذي نسميه النادر في وصف والدنا الشيخ زايد طيب الله تراه. فهؤلاء الشعراء أتوا من كل مكان مع شعراء الإمارات، لو جمعت لأصبحت موسوعة ضخمة من الشعر ووثيقة تاريخية مهمة توثق الاتحاد من كل صورة وفي كل عصورة، لأن كل زمن له شكل.
0: صحيح.
3: بالفعل سعادتك، أنا بعد ما انتقل إلى يعني سعادة أحمد الشحيب بروح إلى موضوع المجلس الوطني. خلنا نقول كيف تصف ثقل أمانة المجلس، يعني يمثل المجلس تمثيل المواطنين ونقل تطلعاتهم على نقول على طاولة القرار يعني طوال هذه السنين. أعطنا من تجربتك وخبرتك.
4: حقيقة يعني القبة البرلمانية،
3: نعم،
4: أو نسميها قاعة زايد، الجلوس فيها أمانة وهيبة، لأن تحس أنك أنت تمثل شعب وقيادة رأت فيك الأمانة أنك تكون في هذا المكان.
3: نعم.
4: وشعب اختارك أنك تكون موجود في هذا المكان، توصيل الرسالة، تحقيق الرؤى، توثيق الإشكالية بطريقة أن يعني اليوم نحن في المجلس الوطني عندك عدة اتجاهات، منها دراسة موضوع معين وفي يمس المواطن وفي الدولة وتناقشه حتى تعزز مع الجهة التنفيذية الحكومة برفع مستوى هذه المشكلة وهي الإشكالية وهذا الموضوع، زائد القوانين اللي تسنها الوزارات تجي للمجلس الوطني ويتم مناقشتها، هني تأتي الأمانة والمصداقية اللي تحسها ثقيلة عليك، لكن لابد أن تكون على قد الأمانة اللي أنت جلست على في القبة هذه، قبة زايد أو قاع زايد، وتتكلم معهم مع الحكومة بأريحية لرفع مستوى القيادة أو المستوى الموضوع اللي نطمح فيه اليوم. لو ما استوت فيه شراكة في الموضوع هذا ما وصلنا إليه نحن اليوم. القوانين والمواضيع اللي تدرس في المجلس الوطني فيها انسيابية، فيها فكر، فيها تقبل من الطرف الحكومي ومن الجهة الرقابية أو التشريعية اللي ممثلة بالمجلس الوطني. لا. اليوم حرص الشباب أعضاء المجلس الوطني لرفع هذا المستوى، أنت قلت لي ثقل، ولكن هو شرف أنك أنت تساهم برفع مستوى القوانين والمواضيع ودراستها مع الحكومة في القبة البرلمانية، لأن تحس أن القيادة تنظر إليك.
3: نعم.
4: الشعب يتطلع إليك. اليوم الشعب مواطنين عندهم مشكلة معينة، أنت توجه سؤال برلماني للوزير وتكون أنت الموكل بتفنيذ هذا السؤال أو مواجهة الوزير في هذا وتوصيل الرسالة المواطن أو المواطنين هذيل أو الإشكالية اللي موجودة هذه لحلها مع الوزارة أو مع الجهة المسؤولة عن هذا الشيء. ولكن حقيقة صح أمانة، ولكن شرف بنفس الوقت للي يجلس في هذا المكان.
3: نعم.
4: لأنه يشارك برفع مستوى الدولة هذه واللي بناه زايد وأسسه،
5: اللي هدفه في النهاية مثل ما بدأ سعادة جمال بن حويرب أن كل سعادة الفرد في هذا الوطن، يعني كل ما يبحث، كل ما يقدم، كل ما يعني تم ناقشته من اقتراحات، من دراسات، من غيرها، البحث في سعادة يعني المواطن في هذا المجتمع.
4: صحيح، لأن نحن اليوم شركاء برفع مستوى أو رؤية القيادة ورؤية الشعب. اليوم نحن اليوم نتسابق مع الدول اللي حولنا كلهم في العالم كله. ليش؟ لأن اندمجوا القيادة مع جهة تنفيذية تنفذ هذه، جهة تشريعية تساعدهم، ما كان في نوع من التصارعات أو الإشكاليات، لا، الكل يبحث عن رفع مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة
0: والمواطن،
4: وعن الكل يبحث عن تحقيق رؤى الشيخ زايد الله يغفر له والقادة المؤسسين، الكل يبحث عن ماذا يرى فيه الشيخ محمد بن زايد والقيادة اللي موجودة والفكر اللي موجود. فاليوم الحمد لله رب العالمين، الرسائل والأمانة والفكر والتوجيه كلها تنعكس فينا نحن وفي أعضاء المجلس اللي السابقين والحاليين واللي بيون.
0: صحيح.
4: كلهم بيشاركون وبطريقة جميلة جدا لرفع مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: في إضافة هنا، الإمارات في السابق كانت تنافس، أما الآن هي لا تنافس إلا نفسها. لأني أنا لا أرى منافسا حتى الآن لدولة الإمارات، هي الآن تنافس نفسها في جودة الخدمات، في التطوير، في التقدم، في كل الجوانب. الإمارات لا تنافس إلا نفسها، والباقين إن شاء الله يصلون إلى درجة الإمارات، ونتمنى لهم كل التوفيق.
0: بالتأكيد، وأنت لما تكون في الرقم واحد دائما فأنت لا تنافس إلى نفسك بكل تأكيد دائما. هنا يمكن أعلق على الكلام اللي قلت لسعادتك، يعني فعلا العضو اليوم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، هو صوت الناس خلنا نقول، وهنا تصبح المسؤولية أكبر من كل الألقاب لأن يحمل أمانة وطن خلنا نقول بأكمله. هنا ربما أوجه سؤالي لسعادتك سعادة منى خليفة، عهد الاتحاد أسس لمؤسساتنا الدستورية، كيف تصفين شعورك سعادتك بحمل أمانة صوت الشعب لمواصلة مسيرة التنمية؟
6: يمكن كلامي راح يكون امتداد لكلام سعادة أحمد الشحي. حقيقة وجودنا في هذه القبة المجلس، القبة البرلمانية، هي حقيقة وفعلا بلا شك هي تشريف وطني ومسؤولية كبيرة. مسؤولية اليوم نحن ما أسسوه شيوخنا السابقين رحمة الله عليهم، عطوا جانب كبير جدا بكون أن المجلس أحد ركائز الدستور. لدينا اليوم نحن جانب كبير وهو عبارة عن أن الجانب الشورى والمسؤولية الوطنية. كل نقاش، كل كلمة، كل تشريع، كل موضوع نشعر فعلا فيه بأنه امتداد لما وضعه الأجداد، امتداد لهذه الوثيقة. المجلس، خلني أقولها للجميع، المجلس هو مدرسة وطنية. مدرسة وطنية عززت لدينا مفاهيم التنمية المستدامة التي لا تقوم إلا بتكامل الأدوار، تكامل دور القيادة مع المؤسسات مع المجتمع، وأيضا توثق دور المسؤولية الوطنية فيها بأن تجعل صوت المواطن موجود في كل قرار، حاضر في كل قرار، وأن تبقى تشريعاتنا تشريعات تواكب طموحات الدولة وأيضا مستقبلها. هذه المسؤولية الوطنية هي أمانة، وأعظم شيء ممكن نقدمه نحن لدولتنا العزيزة الحبيبة أن نوفي بهذا ونحترم هذه الأمانة. الوفاء لهذه الأمانة هو تقديرها وتعظيمها في كل قرار وفي كل موقف.
0: الله يعطيكم العافية أكيد على هذه المسؤولية ونقلها بهذه الأمانة. إذن مشاهدينا، مسيرة التأسيس أثمرت وطنا لا يعرف سوى الصدارة، وريادة أصبحت واقعا نعيشه كل يوم. الزميلة ريم الكعبي رصدت لنا وهذه الثمار في التقرير التالي. خلونا نتابع ونرجع نكمل حوارنا.
7: إذا كانت هذه هي البدايات التي رسمت خارطة الطريق، فكيف تحولت هذه القرارات في تلك المواقع؟ تلك القرارات التاريخية في عرقوب السديرة ودار الاتحاد لم تكن مجرد بدايات، بل كانت ضمانة استراتيجية نقلت الدولة إلى الريادة العالمية، وتجلت نتائجها في عام 2026 واقعا راسخا نعيشه بكل فخر. لقد حولنا منظومة العمل الحكومي إلى نموذج رقمي ذكي لتكون دولة الإمارات اليوم مراكز الصدارة العالمية في مؤشرات التنافسية لخدمات الحكومية الرقمية، معززة كفاءتها لتكون بين الأسرع والأكثر تطورا عالميا. هذا التحول الرقمي يجسد روح التطور التي استلهمناها من مسيرة الاتحاد، حيث تحولت التحديات إلى سرعة فائقة تخدم المجتمع. وعلاوة على ذلك، ترجمنا رؤيتنا إلى قوة ناعمة جعلت جواز السفر الإماراتي يتصدر الترتيب العالمي كواحد من أقوى جوازات السفر، فاتحا لأبواب الدخول أكثر من 180 وجهة دولية. هذا الامتياز هو ثمرة مباشرة للثقة الدولية التي بنيت في دار الاتحاد، والتي جعلت اسم الإمارات عنوانا للتقدير في كافة المحافل الدولية. ومع هذه القوة لم نغفل عن الاستدامة، فقد نجحنا في تحويل معادلة الطاقة إلى واقع ملموس عبر محطات براكة النووية التي تعد اليوم أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة، لترسخ التزامنا التاريخي بالحياد المناخي وتضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة. أما سقف الطموح فقد تجاوزناه بوصول مسبار الأمل إلى المدار المريخي، ليكون شاهداً على قدرة الدولة في المشاركة ببعثات علمية عالمية. فالدولة التي بدأت بإعلان وطني أصبحت اليوم شريكاً أساسياً في علوم الفضاء، مؤكداً أن مسيرة التأسيس التي انطلقت من عرقوب السديرة استمرت لتصبح نهجاً في الابتكار والريادة يقود الدولة اليوم نحو مئوية الإمارات. هكذا نحتفل بعهد الاتحاد بإنجازات صاغها الآباء ونكملها اليوم بكل وفاء وإخلاص، مفتخرين بما كنا عليه وبما أصبحنا به اليوم.

0: الزميلة ريم الكعبي يعطيها العافية، يعني طبعا في تقريرها الأول خدتنا في محطات يعني جميلة من يعني قيام الاتحاد، والحين بعد خدتنا في إنجازات الدولة، والحمد لله رب العالمين إنجازات دولة الإمارات شيء مشرف وشيء كبير، ولو بنعد شو ما بنعد ما بنخلص من هذه الإنجازات الجميلة، والواحد دائما يفتخر يوم يجلس يقول عندي في دولة الإمارات هذا، وعندي ابتداء من حتى جوازي، يوم أقول أنا جوازي ترى جواز دولة الإمارات، مثل ما ذكرت 180 دولة تسافر وغيرها من الإنجازات الكبيرة والعظيمة الحمد لله في دولة الإمارات. نحن يعني أشكركم ضيوفنا يعني على تواجدكم ومشاركتنا طبعا هذا اليوم الجميل اللي من خلالكم أيضا نحن نوثق ونروي قصة الإمارات بخبراتكم المتنوعة. وأبغي أختم معاكم بكلمات يعني اللي تحبون تختمون فيه في يعني يوم العهد الاتحاد، أبدأ معك سعادتك.
1: أختمها بجملة بسيطة جدا، يجب فعلا أن نحن نشعر ونقدم وفائنا لدولتنا الحبيبة، ونعطي أيضا الثقة الكبيرة لجيلنا الصاعد أن يستثمرون ذلك بالعلم والريادة والإبداع والتميز، ويتمسكون بقيمنا وعاداتنا. دولة الإمارات ثرية بقيمها وعاداتها، فليكن شعارنا وفائنا لهذا الوطن، وفائنا لقيادتنا الرشيدة، وفائنا لكل مكتسبات ومعطيات الدولة عنا. تستحق منا الكثير، ونحن في جعبتنا الكثير، ونتمنى فعلا للجيل القادم أن يقدم ما بجعبته بالطريقة التي ترتديها الدولة، إن تمشي إن شاء الله فيها لمستقبل رائد ومتنافس وتنافسي وريادة على مستوى العالم.
0: جزاك الله خير. معك سعادة أحمد الشحق.
2: أستذكر المقولة أن الشيخ زايد سأل صحفي، في مقولة الشيخ زايد سأل صحفي قال أنت تعطي المواطن الصحة وتعطيهم بلاش الدراسة والتعليم والحياة والرفاهية الزايدة، هذه ما تتوقع أن هذه الرفاهية الزايدة تنعكس عليهم يعني أكثر؟ رد عليه قال له أنت عندك بيت؟
0: ايه نعم نعم عندك،
2: ما عيال، تصرف على عيالك؟ صحيح. ما تعطي عيالك؟ ما تدرس عيالك؟ ما تربي عيالك؟ ما تعطي؟ شو تتوقع من عيالك هم يكبرون؟ الوفاء. وهذا نحن اللي الآن اللي أعطانا يا زايد والحكومة الرشيدة، كنا أهل الإمارات والمقيمين للإمارات وفاء لهذه القيادة. في جائحة كورونا النشيد الوطني في كل العمارات، هذه تعزز من ولاء المقيم والمواطن لهذه القيادة.
0: صحيح.
2: فنحن على العهد ما أبون
0: بيض الله وجهك.
3: يمكن أنا عندي سؤال مختلف لسعادتك، حابة أعرف فلسفته، لأن البارحة وأنا قاعدة أحضر جاء في بالي هالسؤال. اليوم لولا الله ثم رؤية قيادتنا الرشيدة كان ما عشنا هذا الفخر اليوم، وعشنا كل هذه الإنجازات اللي فعلا كل إماراتي وإماراتية اليوم يفتخرون بها. أكيد لو سنحت لك الفرصة أنك تقف أمام المغفور له الشيخ زايد الله يغفر له، أو أحد الآباء المؤسسين، شو هي الرسالة اللي تحمل اسم كل إمارات اليوم حابة توصلها له واللي قاعدين يعيشون ثمار هذا العهد؟
4: أنا تشرفت بلقاء والدنا الشيخ زايد طيب الله تراه عدة مرات، وفي كل مرة يزداد إعجابي به رحمة الله عليه. في مرة وصل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه، وجلس على الأرض ووضع الشيخ زايد يده وراء رقبته، وهم مشبب الركبة نقول نحن، قرابة ساعة وهو يكلمه يوصيه ويخبره ويقوله ويكلمه ويوصيه، وأنا أسمع ومستغرب أن سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد لم يتحرك.

0: أفضل قيام معركة التنمية الآن لكل شاب يسمعني وشابة هي معركة المعرفة. يجب على كل شاب وشابة رفع البناء وتثبيته بالمعرفة. دولة الإمارات العربية المتحدة دللت جميع السبل لكل أحد. الآن شبابنا وشاباتنا نطلب منهم أن يهتموا بالمعرفة ويواصلوا هذه التنمية ويحافظوا على دولة الإمارات وعلى أمنها.
1: جزاك الله خير. وكنا نستذكر أيضا رحمة الله عليه والدي شيخ زايد وهو يقول يا شباب الوطن، يعني دائما يقول لبن وداكم، ويقول أيضا قالنا ما أريد من هذا الشعب غير أنه يحمد ويشكر الله على النعمة اللي نحن نعيشها. ونحن دائما نحمد ونشكر الله على النعمة اللي نحن نعيشها. نحن نشكركم سعادة بن خليفة حماد وأيضا سعادة جمال بن حويرب وسعادة أحمد الشحي، يعطيكم العافية وبيض الله ويهكم، وأنتم دائما فخر لنا أيضا نحن جميعا.
2: صحيح. شكرا
3: جميعا.
1: مشاهدينا، طبعا العهد الذي بدأ بكلمة صادقة على رمل السديرة يقود اليوم مسيرة وطن لا يعترف بالمستحيل.
2: نعم، هو عهد يعيشه أو نعيشه واقعا في بيوتنا ونحصن به تطلعات أطفالنا. أمانة نجددها بالعمل مع كل فجر وإنجاز.
1: يوم عهد الاتحاد التزام راسخ ووعد لا ينكسر. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: يوم عهد الاتحاد. كان يوم اجتمعت فيه القلوب وتعاهدت على أن تكون الوحدة طريق المستقبل، ومن ذلك العهد انطلقت مسيرة وطن أصبح نموذج في التماسك والتطور وأحد أبرز تجارب الوحدة الناجحة. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.
1: الساعة الآن 8 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: الصيف أحلى لما يكون مع كليك. أوكي.
4: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
3: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس. أوكي.
4: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
3: كليك. أوكي.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

يوم عهد الاتحاد. في يوم عهد الاتحاد نستذكر بفخر العهد اللي أرساه الآباء المؤسسين يوم توحدة الإرادة على بناء وطن يقوم على الوحدة والتلاحم. وفي هالمناسبة الوطنية نجدد عهد الوفاء للإمارات ونواصل العمل بإخلاص للحفاظ على منجزاتها علشان تبقى راية الاتحاد رمز للعزة والريادة على الدوام. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

عندنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
3: يوم عهد الاتحاد. في 18 من يوليو نستحضر لحظة تاريخية صنعت مستقبل الإمارات ونجدد عهد الانتماء والوفاء للوطن، مؤمنين بأن الاتحاد بيبقى مصدر قوتنا وأساس إنجازاتنا وجسر عبورنا نحو المستقبل. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: قولها.
2: أيوه

قلبي عليك التاع ما يحتمل

اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. يوم عهد الاتحاد. ما هو يوم عهد الاتحاد؟ أول مناسبة وطنية حسب تسلسل الأشهر خلال العام، تصادف الصيف 18 يوليو من كل عام، مستوحاة من اليوم اللي اجتمع فيه الآباء المؤسسين عام 71. في هالتاريخ يسجل الزمن إجراءات مهدت لقيام الاتحاد في ديسمبر من عام 1971، توقيع وثيقة الاتحاد والدستور، إعلان اسم دولة الإمارات العربية المتحدة. من تاريخ 18 يوليو ابتدينا رحلة الوطن اللي آمن بوحدة المصير، نفس الوطن اللي يحتفل في كل عام بيوم العلم ويوم الشهيد، ويتوج مناسباته الوطنية بعيد الاتحاد. يبدأ حكاية مجد التاريخي من 18 يوليو من كل عام، يوم عهد الاتحاد استحضار لتاريخ الوطن وتجديد العهد للقيادة والاتحاد. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد. يوم

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

إمارات FM تسمع وكأنك ت

0: تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&، دايما في أكتر.
1: يوم عهد الاتحاد، هوية عنوانها الإمارات. هناك أوطان تجمعها الحدود، وهناك أوطان تجمعها القلوب، والإمارات صنعت هوية وطنية يعتز بها كل من يعيش على أرضها. ويوم عهد الاتحاد ما بمجرد استذكار للماضي، بل مناسبة نستحضر فيها معنى الانتماء ونرسخ في نفوس الأجيال أن الهوية الوطنية تبنى بالولاء وتحيا بالعطاء وتزدهر عندما يصبح الاتحاد إرثاً يسكن في نفوس المخلصين. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

0: عمر
1: ايوه شو اللي بعمله هو اياه.

يوم عهد الاتحاد. في 18 من يوليو نستذكر لحظة تاريخية صنعت مستقبل الإمارات، ونجدد عهد الانتماء والوفاء للوطن، مؤمنين بأن الاتحاد بيبقى مصدر قوتنا وأساس إنجازاتنا وجسر عبورنا نحو المستقبل. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 10 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&، دايما في أكتر.
3: منصور منصور بسرعة، وينك؟
4: ها خير، شو مستوي؟
3: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
4: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
3: شو يعني وين الجواز؟
4: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدوره.
3: لا والله، شو يعني كان عندك؟
4: خلاص هذا لقيته
3: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
4: ليش؟ وين بتصير؟
3: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
5: من الاثنين لين الخميس
3: إمارات اف ام،
5: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
3: ضاع.
5: والجواز؟
3: ضاع.
5: والشنطة؟
3: ضاع.
5: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

0: إمارات اف ام اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات اف ام.
1: حقك عليه.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

يوم عهد الاتحاد. يوم عهد الاتحاد ما بمجرد ذكرى وطنية، بل محطة نستعيد فيها روح البدايات ونجدد فيها العزم على مواصلة البناء بالثقة نفسها والإرادة نفسها والطموح اللي جعل من الاتحاد قصة نجاح متجددة. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. يوم عهد الاتحاد. يوم عهد الاتحاد مش بس مجرد ذكرى وطنية، بل محطة نستعيد فيها روح البدايات ونجدد فيها العزم على مواصلة البناء بالثقة نفسها والإرادة نفسها والطموح اللي جعل من الاتحاد قصة نجاح متجددة. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. في يوم عهد الاتحاد نستذكر بفخر العهد اللي أرساه الآباء المؤسسون لما توحدت الإرادة على بناء وطن يقوم على الوحدة والتلاحم. وفي هذه المناسبة الوطنية نجدد عهد الوفاء للإمارات ونواصل العمل بإخلاص للحفاظ على منجزاتها لتبقى راية الاتحاد رمزاً للعزة والريادة على الدوام.

يوم عهد الاتحاد. كان يوم اجتمعت فيه القلوب وتعاهدت على أن تكون الوحدة طريق المستقبل، ومن ذلك العهد انطلقت مسيرة وطن أصبح نموذج في التماسك والتطور وأحد أبرز تجارب الوحدة الناجحة. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد. كان يوم اجتمعت فيه القلوب وتعاهدت على أن تكون الوحدة طريق المستقبل، ومن هذاك العهد انطلقت مسيرة وطن أصبح نموذج في التماسك والتطور وأحد أبرز تجارب الوحدة الناجحة. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

يوم عهد الاتحاد. قيم، أسلوب حياة، نهج وطن. مو بكل القيم تكتب في الكتب، بعضها يصنع بالمواقف. وفي يوم عهد الاتحاد نستحضر إرث الآباء المؤسسين اللي آمنوا بأن الاتحاد يبدأ بالثقة ويكبر بالتكاتف، ونبض يرافق مسيرة الإمارات نحو المستقبل. وفي كل عام يجدد هاليوم رسالة وحدة، إن قوة الوطن تبدأ من وحدة أبنائه. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

يوم عهد الاتحاد. عندما يصنع التاريخ مستقبلاً، لحظة فارقة اجتمع فيها الآباء المؤسسين على رؤية وحدة وإرادة وحدة، رسموا ملامح مستقبل واحد. في 18 من يوليو بدت رحلة صنعت أنجح التجارب الوحدوية في المنطقة، ويوم عهد الاتحاد يعيدنا إلى تلك اللحظة الملهمة ونعرف كيف تصنع الرؤية الحكيمة وطناً، وكيف يتحول الحلم بالإيمان والعمل إلى إنجاز يفتخر بالعالم. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM. واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: بحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تبغى تسمع الجديد ودش مود الطرب اكيد يقولون عيل اسمع امارات اف ام وخلي الفرحه تزيد.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM

هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفى الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

انت الخصم وانت قاضي القلب وشهوده ارجوك تنجح.

الأغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

تبدأ تتغير مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

0: Çıkar. Çıkar. Tıslam çıkar.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية لا نبالي بالمخاطر والمنية الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية يا بلادي يا بلادي يا بلادي

0: إمارة كتن
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

بالكاد والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين مسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

منبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.5.